كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: Fangen, komm mal.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: أبو ظبي FM

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله. وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: بحب خلق سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلق سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: حاضر.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتوا لنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين، يلا كده من الشهداء استشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أبو ظبي اف ام. اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعين الكرام، في الإمارات تصنع الإنجازات بثقة تمنح لأبناء الوطن وبناته، حتى أصبحت الكفاءة اليوم هي المعيار الحقيقي للتميز. اليوم نشوف المرأة الإماراتية حاضرة في مختلف الميادين، ومن بينها العمل الدبلوماسي، تمثل وطنها بكفاءة واقتدار إلى جانب أخيها الرجل، في صورة تعكس رؤية قيادة آمنت بالإنسان واستثمرت في قدراته، فكان الحصاد حضور إماراتي يليق بمكانة الدولة على الساحة العالمية. صباحكم الله بالخير من بوظبي، من عاصمة وطن الريادة والتميز، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. نتمنى لكم بداية يوم مليئة بالتفاؤل، أكيد نسعد بتواصلكم عبر أرقام البرنامج على الرقم 600551222، والرسائل النصية على الرقم 3544، والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. ونرحب أيضا بمتابعتكم للبرنامج عبر تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. أيضا فريق البرنامج يصبح عليكم بالخير من الإعداد والتنسيق شم الزعابي وعلي سبت، وفي الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وحياكم الله.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في منصتكم ونبض صوتكم استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. حلقتنا اليوم بنقرأ فيها أكيد الكثير من الرسائل اللي وصلتنا على رقم البرنامج 3544، وبالنسبة للمكالمات الهاتفية راح تكون على رقم 600551222، والتعامل مع المكالمات بيكون لدى الفريق المختص للبرنامج. اليوم إن شاء الله عندنا لقاء مع الدكتور محمد المحمدي، طبيب استشاري طب الأطفال في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل التابع للصحة، والحديث عن موضوع التنفس الآلي وكيف تبدو الحياة على المدى الطويل عندما يصبح التنفس آليا. أيضا مقابلة أخرى في نفس المجال تقريبا في المجال الطبي لكن في قسم آخر مع الدكتور رحيق حميد علي، الدكتورة أخصائية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والحديث راح يكون عن الرعاية المطلوبة في مرحلة ما قبل الحمل. زين، نروح لبعض الأخبار المحلية اللي تسر الخاطر، ونروح بداية مع الإمارات للتوحد اللي تطلق 6 مبادرات وطنية لتمكين الأسر وتعزيز الدمج المجتمعي برعاية سمو الشيخ شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة ورئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد. أطلقت الجمعية الحملة الوطنية للتوعية بالتوحد وتمكين الأسر تحت شعار معا من أجل مجتمع شامل. تضمن هذه الحملة 6 مبادرات وطنية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد والارتقاء بالخدمات المساندة المقدمة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وترسيخ مبدأ الدمج المجتمعي وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. تركز المبادرات على تقديم برامج توعوية وتدريبية وإرشادية تستهدف أكيد الأسر ومقدمي الرعاية، كما تسعى هذه الحملة أيضا إلى تعزيز ثقافة تقبل الاختلاف ونشر المعرفة العلمية الصحيحة حول اضطراب طيف التوحد. أكيد مثل هذه الأخبار يعني تعكس اهتمام دولة الإمارات في يعني هذا الجانب، وخاصة يعني بشكل عام ملف أصحاب الهمم والسياسات والتشريعات اللي تضعها الدولة لدمجهم في جميع مناحي الحياة، خاصة في التعليم وكذلك في الميدان العملي، بجانب طبعا توفير الخدمات المساندة واللي تأهلهم لأنهم يتواجدون اليوم في كل القطاعات بشكل كامل. وهذه رؤية دولة الإمارات الحكيمة تجاه كل مواطن وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. نروح لخبر آخر أيضا يتعلق بحملة متعلقة بمكافحة المخدرات، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الوطني لمكافحة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطلق حملة الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر المؤثرين بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي هو كان يوم أمس، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات الهادفة لحماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. شهدت الفعالية حضور معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لجانب طبعا عدد من المسؤولين، وركزت الحملة
أو ستركز على نشر الرسائل التوعوية عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة. كان أيضا هنالك إطلاق لخدمة حصن على الرقم المجاني 800-44, وهذه المنصة هي قناة مخصصة لاستقبال البلاغات والاستفسارات وتقديم الدعم والمشورة بسرية تامة، بما يعزز دور أفراد المجتمع في الوقاية من المخدرات والتعامل المبكر مع الحالات اللي تحتاج إلى تدخل وتوجيه، بما يعزز دور أفراد المجتمع في الوقاية من المخدرات والتعامل المبكر مع الحالات. أيضا مستمعينا، يعني بالنسبة للقاءات راح يكون أيضا لدينا مقابلة مع العميد الدكتور جاسم محمد الخزرجي، نائب مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبو ظبي، والحديث يعني بشكل أوفى عن هذه الحملة الوطنية اللي تأتي مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. اللقاء سيكون إن شاء الله الساعة 11:15. نذكر بأرقام التواصل مستمعينا الكرام: 600551222 للتواصل عبر الهاتف، وللرسائل النصية على 3544. بالنسبة للرسائل اللي وردت على رقم البرنامج: السلام عليكم ورحمة الله، أرجو منكم التواصل للضرورة، أخوكم أبو خالد. إن شاء الله يا أبو خالد أبشر. صباح الخير، أرجو منكم الاتصال لمساعدتي في موضوعي مع الموارد البشرية. حاولت أتواصل، لكم جزيل الشكر والتقدير أبو سالم. أبشر يا أبو سالم. وللأمانة يعني وزارة الموارد البشرية والتوطين أبدا مو مقصرة مع الحالات اللي ترد من خلال برنامج استديو واحد، المتابعة من قبلهم حثيثة، وفي حرص كبير على أنهم يعني يحققون الهدف المنشود دائما من هذا البرنامج وهذه المنصة، وهي يعني إيصال هذه الحالات لمبتغاها وتحقيق أكيد يعني لهم هدفهم من التواصل مع برنامجنا بقدر المستطاع بإذن الله تعالى. رجاء التواصل بدون اسم، نهاية الرقم 680. نأكد على ضرورة دائما إرفاق الاسم والرقم اللي ترغبون من فريقنا التواصل معاه من خلاله. أشكركم على التواصل يوم أمس وعلى توصيل وإدراج المعلومات في برنامج تم، ولكن لم أضيف وقتها أنني على الدعم وأن زوجتي لا تعمل. يعني بعض المعلومات إن شاء الله اللي يعني الفريق بيتواصل معاك، وإذا في شيء يعني يحتاج أن نرفقه في هذه المسألة وفي هذا الطلب ما بيقصرون إن شاء الله، حاضرين. الاسم غير موجود طبعا، صاحب الرسالة نهاية الرقم 1161. عندنا لقاء حاليا أبو محمد بعدنا، انزين نروح فاصل قصير ثم نعود لمواصلة معكم استديو واحد.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في استديو واحد اللي بنكون من خلاله معاكم إن شاء الله لين الساعة 11:30 من صباح هذا اليوم. نذكر برنامجنا من الاثنين للخميس من الساعة 10 الصبح لين 11:30. رقم التواصل عبر الهاتف 600-551-22.

2 والرسائل نصية على 3544. في أخبارنا أيضا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أهمية مواصلة دعم حضور المرأة في السلك الدبلوماسي وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار باعتبارها شريك رئيسي في صياغة السياسة الخارجية لدولة الإمارات والإسهام في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. كانت هنالك طبعا جلسة في هذا الجانب والحديث عن دور المرأة الإماراتية وحضورها المؤثر في العمل الدبلوماسي. اليوم يعني حقيقة المرأة ووصولها لأعلى المناصب القيادية يعكس في المقام الأول ثقة حكومة دولة الإمارات في بنت الإمارات وقدرتها على صناعة الأثر وين ما كانت، والحضور المشرف حقيقة واللي يدعونا للفخر دائما ببنت الإمارات وين ما كانت. في خبر آخر، نحن تكلمنا البارحة عن انطلاق الاختبارات النهائية كان يوم أمس، وهذا الخبر عن انطلاق الاختبارات لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وأدى الطلبة امتحان الرياضيات وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانسيابية دون تسجيل أي تحديات تقنية أو إدارية تذكر في اليوم الأول للامتحانات. والعديد من الطلبة أشاروا إلى أن الأسئلة كانت مباشرة وواضحة، فيما رأى طلبة المسارين المتقدم والنخبة أن الامتحان كان متوسط الصعوبة ويحتاج إلى تركيز وفهم جيد للمفاهيم الرياضية. الله يوفقكم ويسر أموركم، وإن شاء الله يعني تكون هذه المرحلة هي بداية لمرحلة قادمة للمساهمة في بناء مستقبل هذا الوطن. نروح لخبر آخر، خبر مجتمعي. أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، أعلنت عن تعاونها مع هيئة زايد لأصحاب الهمم بهدف توسيع نطاق الدعم المجتمعي المقدم لأصحاب الهمم وأسرهم في مختلف مناطق إمارة أبوظبي وتعزيز ثقافة الشمول والدمج بين جميع أفراد المجتمع. يأتي هذا التعاون في إطار جهود هيئة معا الرامية لتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو المبادرات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة بما يسهم في توفير فرص أكثر شمولية لأصحاب الهمم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والبرامج اللي تدعم جودة حياتهم. جميل دائما هذا النمو في الدعم والاهتمام والرعاية اللي تعكس دائما مفهوم التمكين في الدولة لهذه الفئة الرئيسية في نسيج مجتمعنا الإماراتي. هذه يعني المبادرات صارت اليوم عبارة عن منظومة متكاملة تتعلق بالتعليم، بالتوظيف، بالثقافة، الحياة المجتمعية، وهيئة معنا مو بمقصرة صراحة، نموذج جميل يلبي اليوم ويساهم في تحقيق هذه الاحتياجات اللي فعلا احتياجات حقيقية تلامس حياة فئة أصحاب الهمم وتقدم لهم الدعم اللي هو أكثر استدامة وفاعلية. نروح خبر لخبر آخر، هذه المرة صحي. وقعت دائرة الصحة أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيوكوم كاليفورنيا، إحدى أكبر جمعيات علوم الحياة في العالم، واللي ضم أكثر من 1800 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود أبو ظبي لترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار الصحي وعلوم الحياة من خلال ربط منظومة علوم الحياة في الإمارة بمنظومة الابتكار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بما يسهم في تسريع تطوير الحلول الطبية وتعزيز التعاون الدولي في القطاع الصحي. تدعم هذه الشراكة أيضا جهود استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في علوم الحياة إلى أبو ظبي وتعزيز بيئة البحث والتطوير. جميل طبعا هذا الربط اليوم المباشر بين أبو ظبي وبين واحدة من يعني المنظمات الرائدة في علوم الحياة واللي هي بيوكوم كاليفورنيا. جميل، نروح للرسائل. السلام عليكم، معكم أسماء أرملة مواطن، أرجو التواصل معي على الرقم لنهاية 970. نتمنى من مستمعينا الكرام دائما يعني لو يكون في ذكر حتى لو كان بسيط للموضوع للطلب وللرسالة، بحيث هذا الشيء يعني أكيد يساعدنا ويمهد لنا أن نتابع بشكل أسرع وأفضل للحالات. وأبشر يا أسماء إن شاء الله الفريق بيتواصل معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي حالة طارئة، أتمنى منكم التواصل في أسرع وقت بدون رقم بدون اسم. الرقم نحن يوم نقول بدون رقم يعني تحديد الرقم الخاص بالتواصل، أما رقم الرسالة نفسها من وين يتنا موجود الرقم. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بغيت مساعدتكم في شيء ضروري. رقم التواصل 884. فارق طيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية، يجعل عملكم في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. من فضلكم عندنا موضوع بس نبغي تواصلكم معانا. أم شريفة، رقم التواصل موجود إن شاء الله. يوم شريفة، الأخوات شمس عابي وعلي السبت يتواصلون معاك إن شاء الله في أقرب فرصة وبيتابعون الحالة. وفالكم طيب يعني مستمعين الكرام، نحن هني لخدمتكم وأي حالة توصلنا نأخذها بعين الاعتبار على أنها حالة تخصنا بشكل شخصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ساكن في بيت إيجار من 15 سنة، ممكن التواصل؟ لا تحات، إن شاء الله بيتم التواصل لمعرفة يعني شو المطلوب وحيثيات الطلب والرسالة إن شاء الله. زين، نأخذ أيضا في خبر آخر. في إنجاز دولي جديد يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا للحوار والتعايش وصناعة السلام، أعلن خلال اجتماعات المجلس الدولي لمنظمة أديان من أجل السلام المنعقدة في جمهورية موريشيوس عن اختيار أبوظبي لاستضافة أعمال الجمعية العالمية 11 للمنظمة عام 2027، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي. يعد هذا الحدث أكبر تجمع ديني متعدد الأديان على مستوى العالم. يأتي هذا الاختيار تتويجا لمسيرة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما يعكس أيضا الثقة الدولية المتزايدة بالدور اللي تؤديه الدولة في دعم السلام والاستقرار واحتضان المبادرات اللي تجمع الشعوب على قيم الاحترام والتفاهم والتعاون. ويؤكد أيضا اختيار أبو ظبي لهذا الحدث العالمي المكانة اللي وصلت لها الإمارات كنموذج دولي في إدارة التنوع الثقافي والديني، وإيمانها بأن الحوار هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وبما ينسجم أيضا مع نهجها القائم على الانفتاح والتسامح ومد جسور التعاون بين الشعوب. هذه الثقة العالمية اليوم في النموذج الإماراتي الخاص بإدارة هذا التنوع.

وبناء جسور الحوار. يعني الجمعية العالمية لمنظمة أديان من أجل السلام هي واحدة من أكبر التجمعات الدينية المتعددة الأديان في العالم. وهذه يعني الجمعية وهذا الحدث يعقد مرة واحدة كل 5 إلى 7 سنوات تقريبا. يعني هذا الاختيار أكيد حدث استثنائي بالنسبة لأبوظبي عاصمة السلام والتسامح. زين، في أبوظبي وتحديدا شرطة أبوظبي احتفلت يوم أمس ممثلة في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مدينة العين بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم 65 واللي ضمت 38 مستجدة، وذلك بعد اجتيازهن برنامجا تدريبيا متكاملا شمل مختلف العلوم الأمنية والشرطية وتطبيقات الميدانية، بما يؤهلهن للانضمام إلى منظومة العمل الشرطي بكفاءة واقتدار. أوضح البرنامج بأنه ما يقتصر فقط على الجوانب العسكرية والانضباطية، بل يشمل أيضا العلوم الشرطية والمهارات القانونية والتطبيقات العملية واللياقة البدنية، بما يسهم في إعداد منتسبات يمتلكن الكفاءة المهنية والجاهزية للتعامل مع مختلف المهام الأمنية بكفاءة عالية. هذا التخريج يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز جاهزيتها ودعم منظومة الأمن والأمان اللي تنعم بها دولة الإمارات. يعني يعطيهم العافية شرطة أبوظبي على يعني هذا الدعم الخاص اليوم تجاه المنتسبات لهذه المنظومة الشرطية الرائدة، والنموذج الجميل صراحة اللي يجمع اليوم بين الانضباط العسكري والتأهيل الأكاديمي وكذلك التدريب الميداني واستخدام التقنيات الحديثة في إعداد كوادرنا الوطنية الأمنية. كل التوفيق للخريجات، وطبعا هذه الأمور كلها تعكس اليوم المكانة اللي وصلت لها المرأة الإماراتية في القطاع الأمني وكذلك في القطاعات الأخرى، وأثبتت كفاءتها بجانب طبعا أخيها الرجل الإماراتي. نشوف إذا في رسائل أيضا أخرى. السلام عليكم، أرجو التواصل معي للضرورة، أخوكم أبو خالد. إن شاء الله يا أبو خالد، نحن مستمعين مستمرين في استقبال رسائلكم ومكالماتكم. مكالماتكم على الرقم 600551222 والرسائل النصية للبرنامج على الرقم 3544. نروح فاصل قصير قبل لا ناخذ لقائنا الأول ونتابع معكم يعني رسائلكم وتفاعلكم وتواصلكم مع برنامجنا. خليكم معنا.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: يا مرحبا بكل من انضم إلينا في استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. نذكر بأرقام البرنامج 600551222 والرسائل نصية على 3544. مستمعينا، من أكثر القصص الإنسانية اللي تلهمنا اليوم هي تلك اللي تثبت أن التكنولوجيا الطبية ما عادت تقتصر فقط على إنقاذ الحياة فقط، بل أصبحت وسيلة لتمكين الإنسان من مواصلة حياته بكرامة واستقلالية. ومع التطور الكبير في أجهزة التنفس الصناعي المنزلية وبرامج التأهيل، أصبح الكثير من المرضى ولله الحمد قادرين على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل مما كان عليه الحال في السابق. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور محمد المحمدي هلال، استشاري طب الأطفال في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل في صحة. صبحك الله بالخير يا دكتور.
1: أهلا بحضرتك، صباح الخير.
0: يا حياك الله دكتور. بداية، كيف تصفون تفاصيل الحياة اليومية لشخص يعتمد على جهاز التنفس الصناعي؟
1: طبعا أي شخص بيعتمد على جهاز التنفس الصناعي، احنا نتكلم من ناحية الأطفال بما أني أنا استشاري أطفال، فإحنا عندنا في مستشفى سلمى كثير من الأطفال على جهاز التنفس الصناعي. فالحياة اليومية بتبدأ من الصباح، بنمر على الأطفال المرور الطبي اليومي العادي، وبيتم فحص العلامات الحيوية، تسجيل قراءة الجهاز التنفس الصناعي، وطبعا تفريغ الإفرازات اللي موجودة، لأن طبعا كل الأطفال اللي على جهاز التنفس الصناعي في بعض أحيان في إفرازات، فبيتم تشفيط هذه الإفرازات، وبنشوف طبعا العلامات الحيوية للأطفال كلها، والغرفة بتبقى مجهزة بأنظمة مراقبة مركزية بترصد نسبة الأكسجين في الدم، نسبة ثاني أكسيد الكربون، ومعدل ضربات القلب، وتشمل الرعاية اليومية برضو في التغذية. يعني التغذية طبعا الأطفال على جهاز التنفس الصناعي بتبقى معظم الأحيان بيتم التغذية عن طريق أنبوب من الأنف إلى المعدة، أو عن طريق فتحة في المعدة وإعطاء الأغذية وإعطاء الأدوية عن طريق هذه الفتحة. طبعا في أطفال على جهاز تنفس صناعي برضو موجودين في البيت، بس اللي يميز بيئة المستشفى عن المنزل إن التواجد المستمر للكادر الطبي مما يسمح يعني بالاستجابة الفورية لأي مضاعفات أو أي طارئ بيحدث للطفل. فالروتين اليومي للطفل في المستشفى بيختلف طبعا عن المنزل.
0: دكتور، يعني لأي مدى اليوم يستطيع المرضى الأطفال اللي يستخدمون أجهزة التنفس هذه اللي ذكرتها لفترات طويلة أنهم يحافظون على استقلاليتهم وحركتهم في حياتهم يعني بشكل طبيعي؟
1: هو الجهاز التنفس الصناعي يعني تطور شديد في خلال الفترة الماضية. يعني دلوقتي احنا عندنا جهاز تنفس محمول، جهاز تنفس صناعي محمول، طبعا ده زمان ما كان يوجد. يعني جهاز تنفس
0: حجمه يكون صغير دكتور، يعني محتمل حجم الجهاز هذا المحمول؟
1: حجم الجهاز صغير جدا، ويقدر ان الطفل يحطه على الكرسي والمتحرك وهو بيتحرك به. فجهاز التنفس المحمول دلوقتي احنا بنقدر ان احنا نخلي الاطفال يتحركوا من الغرفة، هم مش قاعد في السرير فترة طويلة، لا بيقدر يتحرك. احنا بنعمل لهم يوميا بيبقى في بعض اللقاءات للأطفال، يعني في بعض أحيان بيبقى في لقاءات ترفيهية، في بعض أحيان بيبقى في برضو في عندنا أطفال بتروح المدرسة. يعني احنا عندنا طفل بيروح المدرسة بجهاز التنفس الصناعي، بس طبعا بيبقى مع ممرضة ومع يعني أحد الخبراء بجهاز التنفس الصناعي بيبقى متواجد معاه عشان لو حصل أي طارئ. وعندنا أطفال كثيرة برضو بتذهب لزيارات منزلية في يشوفوا العائلات، وبالذات طبعا في الأعياد. فالحركة حاليا الأطفال تقدر تتحرك مع جهاز التنفس الصناعي، وتقدر ان هم يعني يمارسوا أنشطة كثيرة كمان في المستشفى وخارج المستشفى.
0: يعني عن هذا، على هذا، على ذكر الأنشطة والممارسة هذه من قبل أطفال دكتور، يعني أثناء استخدام هذا الجهاز، جهاز التنفس الاصطناعي، كيف يعني ممكن لهذه الأطفال المرضى أنهم يتواصلون ويعبرون عن مشاعرهم واحتياجاتهم، يعني خلال أكيد متابعتكم للحالات كيف شفتوا هذا الجانب تحديدا؟
1: أوكي، وسائل التواصل طبعا بتختلف على حسب حالة الطفل نفسه المريض. في بعض أطفال عندنا بتقدر يعني نقدر نقول إن هي مستوى الوعي عندها واعي، فبيقدر إن هو يعني يتواصل عن طريق الإشارة، يقدر يتواصل عن طريق الكتابة بالأجهزة معينة، بيكتب يعني بالنظر، بيكتب اللي هو عايزه، وإحنا بنقدر إن إحنا نعرف هو عايز إيه. فلوحات التواصل الإشارية والأجهزة اللوحية اللي هي مزودة ببرامج كتابة النصوص، كل الحاجات دي يعني بنقدر إن إحنا نستخدمها، والأطفال تقدر تستخدمها للتواصل. في حالات تانية بتبقى طبعا بتحتاج حاجة اسمها أنظمة تتبع العين، يعني بس بالعين الطفل يقدر يقول لنا هو عايز ايه، وطبعا في رموز بتعبر عن الألم او الجوع او الرغبة بتغيير الوضعية، يعني يتقلب من مكان لمكان. فالتواصل طبعا بيبقى عن طريق الممرضات، لان هم بيبقوا اكتر يعني ناس بتبقى قاعدة مع الاطفال، والامهات الاطفال طبعا يقضين يعني بيقعدوا ساعات طويلة في بعض احيان مع الاطفال، وهم اللي بيقدروا يفهموا الإشارات غير اللفظية زي حركات الوجه وتغيرات التنفس، وزي ما قلت حركة تتبع العين، وكل ده بنقدر ان احنا نترجمه ل يعني رغبة الطفل، نقدر ان احنا ننفذها له ان شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية. نحن نعرف دكتور يعني ان مهما بلغ مستوى تقدم التكنولوجي الخاص بهذه الأجهزة ومساهمتها أيضا في التخفيف من معاناة هؤلاء الأطفال، لكن تم هنالك جانب صعب شوية اللي هو الجانب النفسي والتحديات أكيد اللي يواجهونها هؤلاء الأمراض. شو هي أبرز هذه التحديات برأيك دكتور، وكيف أيضا اليوم يمكن للأسرة والمجتمع أنهم يدعمونهم بشكل فعال؟
1: هو طبعا الأطفال يعني أكثر التحديات النفسية والاكتئاب بسبب الانفصال عن المنزل والأصدقاء، اضطراب النوم في بعض الأحيان بسبب الإنذارات، أنت حضرتك عارف الجهاز التنفس الصناعي لو حصل أي تغير بسيط ممكن يدي إنذار، فالإنذار ده ممكن يخلي الطفل يصحى من النوم. فبعض أطفال طبعا لما بيشوفوا زيارات الأخوة ليهم أو أطفال آخرين وهم بيتحركوا بتبقى نوع من أنواع طبعا إحباط شوية. بس طبعا الجزء النفسي ده شيء مهم جدا جدا، وجزء أساسي من الخطة العلاجية في المستشفى، إن احنا بندي جلسات دعم فردية وبنعمل أنشطة ترفيهية داخل المستشفى زي الرسم، الأطفال بترسم بتسمع موسيقى، بيشوفوا في روتين إن هم بيشوفوا بعض أحيان فيلم سينمائي مع بعض. طبعا المجتمع كثير جدا جدا بتجيلنا زيارات من مدارس، بتجيلنا زيارات من الهلال الأحمر الإماراتي، بتجيلنا زيارات من بعض الجمعيات الخيرية، بتيجي تشوف الأطفال وبالذات في الأعياد بتقدم لهم هدايا، بتفضل معاهم، يعملوا لهم حفلات. صراحة الجانب النفسي في المستشفى للأطفال يعني واخد يعني اهتمام كبير جدا.
0: أكيد ما عندنا شك نحن أن الجانب النفسي والدعم النفسي ما يقل أهمية عن العلاج الطبي نفسه. واليوم أيضا دكتور وجود أسرة واعية وهذه البيئة الداعمة اللي تحدثت عنها وتعامل المجتمع مع المريض هذا ومع الطفل هذا بطريقة يعني فيها تمكين له وتعزيز له، أكيد راح ينعكس على جودة حياته ويساعد على تجاوز الكثير يمكن من التحديات اليومية. دكتور
1: وتحسن الأطفال
0: أكيد
1: يعني أيضا الأطفال نفسيتها لما بتتحسن يعني بنشوف في تحسن صح. في الناحية الطبية كمان.
0: جميل ممتاز. اليوم دكتور يعني الأطفال اللي يعتمدون على هذه الأجهزة جهاز التنفس الصناعي، هل يمكنهم أنهم يعيشون حياة فيها إنجازات، فيها تقدم واضح في يعني في كل مناحي الحياة، وكيف يمكن هذا الشيء أنه يتحقق في ظل يعني وجود تحدي هذا الجهاز؟
1: هو طبعا هو الإنجاز طبعا يختلف هنا، هو مش الإنجاز اللي يقاس بالتحصيل الدراسي أكيد. أو

0: تخلي الأطفال تقدر إن هي نقدر نقول ده دي جودة الحياة، يعني جودة الحياة تتحسن، وبرضو في أطفال عندنا يعني في إنجاز بيعملوا داخل المستشفى، زي ما قلت حضرتك في أطفال بتتعلم ترسم شخصيات، كتابة يوميات، أو كمان بتروح المدرسة.
1: الله يجزاكم خير. يعني وفعلا اليوم الكثير من التجارب والنماذج حول العالم تأكد أن الإعاقة أو حتى المرض المزمن ما يمنع الإنسان من تحقيق النجاح وصناعة الأثر. نحن شاكرين لك دكتور محمد المحمد هلال، استشاري طب الأطفال في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل، على هذه المعلومات وهذه الإضاءة، وكل التوفيق لكم في خدمة القطاع الطبي في دولة الإمارات.
0: شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويسر الأمور إن احنا نقدر نخدم هؤلاء الأطفال، يعني خدمة يعني إن شاء الله تكون خدمة مرضية بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، كل التوفيق دكتور. شكرا شكرا
0: شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة.
1: نحن بنروح فاصل ونرجع نكمل في استقبال رسائلكم وتواصلكم معنا مستمعينا الكرام.

0: نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا لبرنامجكم استديو واحد عبر أثير إذاعة أبوظبي. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تطور الأجهزة الصناعية للتنفس الاصطناعي الخاصة للأطفال مع دكتور المحمدي، وما زلنا أيضا في القطاع الصحي لكن هالمرة مع ملف آخر لا يقل أهمية أيضا ويهم كل أسرة تخطط لاستقبال مولود جديد. مرحلة ما قبل الحمل تعد الأساس دائما اللي تبنى عليه رحلة حمل صحية وآمنة، والاهتمام بصحة الأم قبل الحمل ما ينعكس فقط عليها بل يمتد أثر أيضا إلى صحة الجنين ونموه وتقليل الكثير من المضاعفات المحتملة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتورة رحيق حميد علي، أخصائية أمراض نسائية وتوليد من مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر الهاتف أكيد. يا مرحبا بك دكتورة رحيق.
1: يا مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم
0: ومستمعين جميعا. وصباحك يا رب. بداية دكتورة، شو هي الرعاية المسبقة للحمل وليش دائما تنصحون بها؟
1: الرعاية المسبقة للحمل هي تشمل التدخلات الطبية والسلوكية والاجتماعية المقدمة للأفراد قبل فترة الحمل. الهدف الأساسي تقديم هذه الخدمة هو تحسين الصحة وتحديد وتعديل عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على صحة الأم وصحة الطفل أثناء رحلة الحمل.
0: ممتاز. متى يجب على المرأة أنها تبدأ بالتحضير للحمل دكتورة؟
1: بصورة مثالية التحضير للحمل على الأقل 3 أشهر قبل الحمل من محاولة الحمل. يجب التسجيل الانخراط برعاية هاي الفترة 3 أشهر أو يعني كحد أدنى، شافوا أنه راح تحسن نتائج الحمل بشكل كبير بالنسبة للأم والطفل.
0: جميل. شو هي أبرز الإجراءات دكتورة اللي ينبغي القيام بها من قبل طبعا أو قبل الحمل إن صح التعبير؟
1: الفحص المسبق للحمل يعتمد على 4 رسائل أساسية. أولا يشمل التقييم البدني. التقييم البدني أنه نفحص الأم ويشمل هاي المراجعة شاملة للصحة العامة، ما في ذلك مؤشر كتلة الجسم، الوزن، ضغط الدم، هل هناك حالات مزمنة تشتكي منها الأم مثل مرض السكر، هناك مشاكل بالغدة الدرقية أو ارتفاع في ضغط الدم اللي ممكن تحتاج إلى تدخل أو استقرار قبل البدء بالحمل. بالإضافة إلى التقييمات البدنية هناك مجموعة من فحوصات المخاطر. بهاي المرحلة يكون هناك تقييم للتاريخ الطبي والعائلي للأم لتحديد مخاطر وراثية محتملة. هل هناك أي أمراض وراثية؟ هل هناك أي مشاكل يعاني منها الزوجين؟

0: أهل، هناك أولاد للعائلة كانوا يحملون أفراد جينية أو أمراض وراثية. كذلك يشمل فحص المخاطر، فحص الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا وأمراض التهاب الكبد الفيروسي اللي ممكن تنقل للطفل أثناء الحمل. وخلال هاي المرحلة أيضا يكون تقييم للتعرض البيئي أو المهني للسموم، مثلا هل ما هي مهنة الأم، ما هي مهنة الأب، ظروف المعيشية، هل هناك خطر لزيادة بعض المعادن أو بعض السموم، هل يمكن تداركها والتخلص منها قبل الحمل. كذلك يكون هناك مراجعة للتطعيمات التي تحتاجها الأم، مثل تطعيمات الحصبة الألمانية والجدر المائي وتطعيمات التهاب الكبد. هذه يجب التأكد منها بمرحلة الرعاية المسبقة للحمل. لماذا؟ لأنه أثناء الحمل لا يمكن إعطائها، وتكون الأم لازم تكون في مأمن من هذه الأمراض والانتهاء من جدول اللقاحات بهذه المرحلة قبل ما يبدأ الحمل فعلا.
1: سبحان الله دكتورة، يمكن في الكثير من النقاط والأمور اللي ذكرتيها المرأة الحامل يمكن ما يعني ما تحطها في بالها أبدا، لكن تأثر في نهاية المطاف على صحتها وصحة الجنين نفسه. يعني بحكم أيضا قربكم اليوم متابعتكم دكتورة، كيف برأيك تساهم الرعاية المسبقة للحمل في الحفاظ على صحة الأم، على صحة أيضا الجنين؟
0: طبعا العلم والدراية المشاكل هذه وإمكانية تداركها وإمكانية منعها أو تقليل من تأثيرها شيء مهم، هو يدفع الأم أنه تحضر للحمل. الرعاية المسبقة للحمل نقطة مهمة بها أكثر من محور، بها عمل وقائي لأنه في تحديد للمشاكل وتقليل من تأثيرها، وهناك نتائج أفضل الأم المحضرة قبل، الأم اللي جسمها مستعد ما عندها مشاكل يكون رحلة حملها أنجح. وغالبا هاي التوعية تشمل الزوجين بصورة عامة أو الأسرة اللي يكونون مستعدين أكثر لتحديات الحمل وتجاوزها خطوة بعد خطوة.
1: الله يجزاكم خير على هذه الجهود التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة الأم وجنينها، ورحلة حمل تكون آمنة وصحية، ونتمنى السلامة للجميع. دكتورة رحيق أحمد علي، أخصائية أمراض نسائية وتوليد من مستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شاكر لك وقتك وإضافتك تواجدت معنا في استديو واحد.
0: أشكر استضافتكم وأتمنى السلامة لجميع الأمهات إن شاء الله.
1: شكرا.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
15: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد في الربع ساعة الأخيرة لبرنامجنا. كنا قد تحدثنا اليوم عن أخبار متعلقة بمبادرات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ضمن هذا السياق وبالتزامن مع هذا اليوم العالمي تتواصل الجهود الوطنية في دولة الإمارات لتعزيز الوقاية المجتمعية ونشر الوعي بمخاطر المخدرات من خلال حملات ومبادرات توحد جهود المؤسسات والأفراد تحت هدف واحد وهو حماية المجتمع وصون مستقبل الأجيال. للحديث عن هذه الجهود ينضم إلينا العميد الدكتور جاسم محمد الخزرجي، نائب مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي. سيادة العميد والدكتور صباحك الله بالخير.
1: صباح النور والسرور. يا مرحبا.
0: يا مرحبا، يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك إن شاء الله.
0: دكتور، يعني الجهات الوطنية أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار أسرة واعية مجتمع آمن. نبقى نعرف أكثر عن هذه الحملة وهمية هذا الشعار في توحيد جهود المجتمع لاستئصال هذه الآفة.
1: نعم، طال عمرك. تم إطلاق الحملة تحت مسمى اللي هو توحيد الصف لاستئصال الآفة. بداية الحملة جدا طال عمرك مهمة، تم إطلاقها من قناعة تامة أن مكافحة المخدرات من مسؤولية جهة وحدها، لكن هي مسؤولية الجميع. يعني كل واحد فينا له دور، سواء الأسرة لها دور، المدرسة لها دور، أتكلم عن الجهات الحكومية الأمنية والشرطية لها دور، والإعلام وأفراد المجتمع. لأن المخدرات طال عمرك ما تستهدف شخص واحد بس، هي تهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل عيالنا. من هذا المنطلق جاءت حملة توحيد الصف لاستئصال الآفة، عشان نوحد جهودنا ونشتغل بروح الفريق الواحد ونوصل رسالة واضحة للمجتمع. حماية المجتمع تبدأ بالوعي وبالتعاون من الجميع.
0: جميل دكتور. نعم. شو هي أهمية أن تكون هناك جهود موحدة أيضا في مواجهة آفة المخدرات، خاصة لما نتكلم عن التعاون والتكامل بين الجهات المعنية؟ صحيح. للوقاية من المخدرات
1: طبعا الجهات لازم يكون لها دور وتعاون. اليوم الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة نشوف فيه تعاون كبير بين كل الجهات المعنية. أتكلم عن الجهات المعنية اللي هي الجهات المعنية في مكافحة المخدرات، على رأسها اللي هو الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، بالإضافة للقيادات الشرطية، النيابات، الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية، بالإضافة إلى طبعا مؤسسات المجتمع. التعاون طبعا ما يقتصر على الجانب الأمني والشرطي فقط.
0: أكيد.
1: اليوم نحن نبعد اللي هو التوعية ودعم الأسرة في هذا الموضوع، وأيضا اللي هو العلاج والتأهيل في حالة المدمنين والمتعاطين، وتطوير التشريعات والقوانين بشكل دوري بما يتواكب الأوضاع، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات فيما بين هذه الجهات. لأنك دائما نحن نأمن إذا تكاملت طال عمرك الأدوار زادت قدرتنا على حماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.
0: صحيح. يعني على ذكر الفئات ودور الأسرة، يعني دكتور كيف يمكن الوصول للفئات المستهدفة خاصة الأسرة والشباب لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات، وشو هو الدور المجتمعي؟ نعم. في إنجاح هذه الجهود المبذولة؟
1: صحيح. شوف طال عمرك اللي هو الحملة تستهدف كل أفراد المجتمع، بس نحن تركيزنا الأكبر على الشباب، لأن الشباب هم عماد المستقبل، وهذا يتم طبعا من خلال التوعية، التوعية بالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية. عندك أيضا اللي هو المنصات التواصل الاجتماعي، الفعاليات المجتمعية اللي دائما نحن نشارك فيها، والشراكات المختلفة دائما مع المؤسسات، بالإضافة إلى الاستفادة من الشخصيات المؤثرة لتوصل الرسالة بطريقة إيجابية عن أضرار المخدرات. ونأكد دائما نحن بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي ومتمثل مديرية مكافحة المخدرات أن الأسرة هي دائما خط الدفاع الأول. يعني الأسرة لها دور رئيسي، بالإضافة إلى المدرسة كشريك أيضا يكمل دور الأسرة، والمجتمع بشكل عام في نشر الوعي ومتابعة الأبناء والإبلاغ عن أي سلوكيات مقلقة تؤثر عليهم. ونقول أن دائما نحن الأمن مسؤولية الجميع.
0: صحيح.
1: حماية عيالنا تبدأ طال عمرك من البيت. نعم.
0: يعني دكتور أيضا بنعرف أكثر عن دور مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي والجهود اللي تبذلونها في مواجهة هذه الآفة، وكيف أيضا ستترجم هذه الجهود ضمن الحملة الوطنية، حملة توحيد الصف لاستئصال الآفة؟
1: نعم، نحن في مديرية مكافحة المخدرات دائما عندنا استراتيجيات واضحة في مجال المكافحة، ومعتمدة على ثلاث محاور. عندنا المحور الأول اللي هو المكافحة والضبط. نحن دائما نكثف عملياتنا الاستباقية والنوعية لضبط تجار المخدرات والمروجين. هذا كله فضلا باستخدام اللي هو الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الحديثة.

0: حديثة والأساليب الأمنية الحديثة لمكافحة المخدرات وعدم وصولها للسوق قدر الإمكان، وضبط أكبر كميات من المخدرات بحيث أنها ما توصل إلى المستهلك اللي هو المتعاطي. اثنين، عندنا الوقاية والتوعية. نحن اليوم وفي هذه الحملة اللي تم إطلاقها بعد مشاركين في برامج دائما برامج توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع بهدف رفع الوعي، لأن إذا رفع الوعي عن أضرار المخدرات أنت هني وصلت رسالة وثقافة للمتعاطين أن هذا الشيء ضر صحتهم. وعندنا في شرط ضباب اللي هي عندنا نوصل بالميدان لكل موقع جغرافي عن طريق عندنا حافلة اللي هي مبادرة أطلقناها اسمها مبادرة بادر. هي حافلة فيها جميع تقنيات اللي هو الوعي ونشر ثقافة أضرار المخدرات داخل الحافلة هذه، وهذه الحافلة تتنقل على مستوى الإمارة بشكل عام. ثلاثة، عندنا اللي هو الشراكات المجتمعية من خلال التعاون دائما مع المؤسسات التعليمية والأسر والجهات الحكومية الخاصة والحكومية لتعزيز الشراكات المجتمعية، بالإضافة إلى حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، وإن شاء الله نحن نوصل إلى الهدف المنشود إن شاء الله.
1: ما عندنا شك بكل تأكيد مبادرات وأفكار استباقية. نحن شاكرين لكم جهودكم سيادة العميد الدكتور جاسم محمد الخزرجي نائب مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، شاكرين لك وقتك وتواجدك معنا في استديو واحد.
0: شكرا، وكل التوفيق. مشكورين على الاستضافة.
1: شكرا لك.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
12: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الدقائق الأخيرة لحلقة اليوم من استديو واحد، وبنروح لبعض الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني من المرسل عبد الله. أنا مواطن من مدينة العين، لاحظت أن مواقف السكان غير موضحة بوضوح باللون كما هي في إمارة أبوظبي، مما يسبب لبسا للسائقين عند الوقوف، حيث لا يمكن التمييز بين المواقف العامة والمخصصة للسكان، وهذا قد يؤدي إلى تسجيل مخالفات بشكل غير مقصود. التمس من الجهات المعنية توضيح وتوحيد نظام تلوين المواقف بشكل واضح بما يضمن وضوح التصنيف للسائقين وتجنيب أي التباس أو مخالفات غير مقصودة. شاكرين لك عبد الله هذه الرسالة وهذه الملاحظة. أحيانا المواقف الخاصة بالسكان يتم تحديدها إما ب لوحة فيها بعض التعليمات أو أن هذه المنطقة محددة للسكان، أو حتى من خلال طبعا خط مرسوم على المواقف نفسها، ويعتمد من منطقة إلى أخرى. على كل نحن شاكرين لك يعني حرصك على طرح هذه الملاحظة بخصوص ألوان وتصنيف مواقف المركبات ومواقف السكان، وإن شاء الله نحن بنتواصل مع الجهة المعنية وبنوصل لهم هذه الملاحظة. مشكور يا عبد الله. بالنسبة للرسائل النصية تقريبا نقرأ آخر رسالة عندنا. وين راحت الرسائل؟ زين، في خبر أيضا قبل قليل، ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، واستعرض المجلس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذات التنفيذ والقيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال. عبد الله، رقم التواصل موجود إن شاء الله بحميد، أبشر. نحن شاكرين لكم مستمعينا الكرام تفاعلكم معنا، وكل رسائلكم اللي وصلت للبرنامج هي محل اهتمام وتقدير ومتابعة من جميع أفراد فريق عمل البرنامج اللي ما بيقصرون ومو بمقصرين في أي طلب في أي خدمة، وهذا يعني هو الهدف من هذا البرنامج وهذه المنصة، سماع صوتكم وإصالة للمسؤولين. وهذا هو نهج دولة الإمارات دائما تجاه الجميع، مواطن أو مقيم أو زائر على هذه الأرض الطيبة. في نهاية الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والمتابعة شمس زعابي وعلي سبت، ومن التنفيذ والإخراج جاسم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار وحيكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. منح المجلس الأعلى لشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين بنسبة 40%، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1,500,000,000 قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً. أعلنت شركة أدنوك للحفر عن نجاح تسليم الحفارة AD 300 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر تقريباً، ويبلغ طول الحفارة حوالي 50 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى يتكون من 15 طابقاً ويصل وزنها إلى حوالي 2,000 طن، وهي مزودة بأدوات أتمتة وأنظمة رقمية متقدمة. أعلنت مدينة مصدر بتعاون مع شركتي M42 وأتنتيف ساينس عن افتتاح مختبرات بيوسفير كأول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نجحت برجيل القابضة المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031. الخبر الأخير، شهد الدولار ارتفاعا قويا اليوم متجها نحو تحقيق

أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقارب من عام، إذ يراهن المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل في انتظار صدور بيانات تضخم رئيسية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، واستعرض المجلس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. كما ناقش المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأول من عام 2026 والمستهدفات والخطط التشغيلية للقطاعات الشرطية. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها. وأضاف معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. ختاما، أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الفضاء ضمن قسم الفيزياء في كلية العلوم استجابة للطلب المتنامي على المتخصصين في علوم الفضاء والتقنيات المرتبطة بها.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء بأن الشاب قتل عقب اقتحام القوات الإسرائيلية منزله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيداً من التقدم. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتاً جديداً أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا التصويت الجديد الذي يؤيد مساعيه يوجه رسالة تحذير إلى إيران. أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية ووسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أهلا بكم. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة دانييل شابو رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دانييل شابو. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي بالقرب من المنطقة الثقافية بسعديات في أبوظبي، ليشكل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: يضم مشروع دار الفنون أبوظبي قاعة رئيسية متعددة الأغراض واستوديو مسرحي، وتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 6000 مقعد عبر مختلف مرافقه الفنية. واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على المخططات الرئيسية لدار الفنون أبوظبي، واستمع إلى شرح مفصل حول الرؤية المعمارية للمشروع ومراحل تنفيذه وما يتضمنه من مرافق وتجهيزات متطورة صممت وفق أعلى المعايير العالمية لاستضافة أبرز الإنتاجات الفنية الدولية. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في البنية التحتية الثقافية يشكل جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي التنموية الشاملة التي تؤمن بالدور الحيوي للفنون في تعزيز جودة الحياة المجتمعية وترسيخ قيم الانفتاح والحوار الحضاري وبناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.
2: ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، واستعرض المجلس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الأمنية بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، وبما يعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات وجاهزية العمل الشرطي.

0: للمستقبل. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما بحث سموه ومعالي إيفيت كوبر مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميلة أميرة البلوشي.
1: قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء بأن الشاب قتل عقب اقتحام القوات الإسرائيلية منزله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيداً من التقدم. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتاً جديداً أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا التصويت الجديد الذي يؤيد مساعيه يوجه رسالة تحذير إلى إيران. أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية ووسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية.
0: أعلنت دولة الإمارات عن منح رعاية 6 دول وأفراد أسرهم تأشيرة الدخول عند الوصول لمدة 14 يوماً أو 60 يوماً اعتباراً من 25 من يونيو، حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعاية كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة تايلاند وجمهورية الفلبين وجمهورية كينيا وجمهورية جنوب إفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول من إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجمهورية سنغافورة واليابان وجمهورية كوريا الشقيقة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، وذلك في خطوة تعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبي تطلعاتهم. نختم بهذا الخبر، فقد أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج أميرة البلوشي. إلى اللقاء.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

0: هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: جاء الوعد على لسان القائد: سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: زين اف ام خلها دوم في البال.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة النسخة الجديدة من برنامج سفراء شباب الإمارات في خطوة تعزز التزام الدولة بإعداد كفاءات وطنية شابة ذات رؤية عالمية من خلال برامج تعليمية وتنموية متعمقة. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. أعلنت دولة الإمارات منح رعاية 6 دول وأفراد أسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يوماً أو 60 يوماً اعتباراً من 25 يونيو، حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعاية كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة تايلاند وجمهورية الفلبين وجمهورية كينيا وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان جي استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت، بنزل الحين
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.

دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معربا عن تفاؤله بإمكان إحراز مزيد من التقدم. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 70 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين في شأن النزاع وأثمانه السياسية. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتاً جديداً أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا التصويت الجديد الذي يؤيد مساعيه يوجه رسالة تحذير إلى إيران. عاشت فنزويلا ليلة مرعبة جراء زلزال مزدوج مدمر ضرب البلاد أسفر عن عشرات الضحايا ومئات الجرحى، وسط انهيارات واسعة للمباني والبنى التحتية، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ القصوى والاستعانة بفرق إنقاذ دولية لمواجهة التبعات الكارثية للهزة العنيفة. توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسمياً عن انتهاء تفشي فيروس هانتا في 2 يوليو المقبل، في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقاً دولياً بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم نجاح تسليم الحفارة AD300 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر تقريباً، ما يمكن من توليد الإيرادات مبكراً وتسريع مراحل برنامج حفارات الجيل التالي الست. نجحت برجيل القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات تستحق

هما تعزز التعاون بين المؤسسة وواحدة من أبرز العلامات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق في المدينة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة
2: لمسألة الحليف وليس الشريك. وهناك فرق بين الحليف والشريك. الحليف يلتقي مع الغرب بالقيم والمصالح والمبادئ، الشركاء يلتقوا بالمصالح فقط، فنحن حلفاء وليس شركاء وليس متعاقدون كما هي في بعض الدول. على الولايات المتحدة أن تدرك أن مادة دولة التعاون هي كتلة سياسية ناضجة وكتلة اقتصادية متقدمة وكتلة عسكرية كذا، وموقع جيوسياسي يعني يعطي أمريكا أفضلية، أفضلية معرفية، أفضلية عسكرية، أفضلية اقتصادية. فيجب عليها أن لا تتخلى ولن تتراجع ولا تجامل إيران نهائيا. إيران تحاول
3: نعم دكتور
2: ابتزاز أمريكا وتعطيها نوع من الرغبة في النفط والغاز.
3: نعم دكتور رامي خليفة، في باريس اليوم ما زلنا نقرأ تلك الكلمات التي كتبها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. دعنا نتحدث عن فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، هذا ما قاله معالي قرقاش. اليوم أيضا هذا الموضوع ينطبق على مضيق هرمز، ليس هناك قبول خليجي بفرض أمر واقع. ما هو النموذج الأفضل والأكثر استدامة برأيك لإدارة مضيق هرمز كموقعه الاستراتيجي وأيضا موقعه التي تطل عليه معظم دول الخليج؟
4: في حقيقة الأمر أولا التعليق الذي تحدث به الوزير قرقاش أعتقد بأنه على غاية من الأهمية، وهو يعبر حقيقة عن موقف دول الخليج بل المنظومة العربية والإقليمية برمتها، باعتبار أن هذا الممر له أهمية استراتيجية بالغة ولديه أهمية في اقتصاديات هذه الدول ولديه أهمية استراتيجية أيضا بالمعنى العسكري للكلمة. وبالتالي السيطرة على هذا المضيق وفرض أمر واقع ذلك سوف تكون له تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. الأمر كيف تسيطر إيران أصلا على هذه المنطقة؟ تسيطر عبر أسلحة معينة وعبر صواريخ معينة وعبر زرع ألقام. إذا كانت هذه هي الوسيلة، ما الذي يمنع ليس فقط كدول ولكن ما الذي يمنع حتى جماعات متطرفة حتى تشكيلات معينة أن تقوم بالعمل نفسه في المناطق وأماكن مرور التجارة الدولية؟ لأن التجارة الدولية لديها مسارات معينة، وبالتالي إذا ما وضع أي طرف من الأطراف يده من الناحية العسكرية واستطاع الوصول فإن ذلك سوف يكون له تهديده على المصالح الدولية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون المعيار الأساسي لفرض ولتحديد المصالح هو مقدار ما تمتلك من قوة عسكرية وفرض الأمر الواقع، فإن ذلك أيضا سوف يكون مدعاة لأن كل طرف يحاول أن يفرض إرادته على الطرف الآخر. وبالتالي الدول الإقليمية التي ترى بأن وسيلة الحوار هي الوسيلة المثلى في التعامل ما بين دول المنطقة، فعندما يتم فرض أمر واقع يجب أن تبحث عن أو هي ستبحث عن وسائل أخرى للرد على الجانب الإيراني، وهذا بالتأكيد لن يؤدي إلى حالة من الاستقرار في المنطقة بل سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. هناك نقطة على غاية من الأهمية أستاذ حامد، وهي أن الدول وحتى الدول الكبرى إذا ما تم فرض الأمر الواقع الذي تتحدث عنه إيران والحصول على الرسوم وأن يكون تحت السيطرة الإيرانية أيا كانت التسمية، سواء رسوم بمقابل خدمات أو بمقابل تأمين للسفن، كل هذه الدول سوف تتأثر. الصين على سبيل المثال كيف سوف تصدر ليس فقط من مضيق هرمز، ما الذي يمنع سنغافورة على سبيل المثال من أن تفرض رسوم أيضا على السفن الصينية القادمة من هنالك؟ ما الذي يمنع باقي الدول من أن تفرض نفس الرسوم طالما أنها تستطيع تهديد التجارة الدولية؟ إذن نحن لا نتحدث هنا، إذا ما تم وتحقق ذلك لا نتحدث عن قانون يتم تطبيقه في إطار الممرات المائية، ولكن نتحدث عن أطراف تستطيع أن تفرض أمرا واقعا في الممرات المائية وفي الممرات التجارية، وهذا الحقيقة سوف يكون وسوف يدفع كثير من الأطراف إلى أن تحذو الجانب الإيراني في حال نجح في ذلك. وبالتالي الصين نفسها، روسيا أيضا، وروسيا بالمناسبة أيضا لديها مصالح اقتصادية في ممرات في البحر، في بحر البلطيق على سبيل المثال، وبحر البلطيق تسيطر عليه ألمانيا، وكثير الحقيقة من الدول الخارطة العالمية كلها قريبة من المضائق المائية وكذلك من الممرات البحرية، وبالتالي عند ذلك يكون هنالك تهديد. دعنا نتحدث الحقيقة، قبل عدة سنوات، قبل عقدين من الزمن، كان هنالك ما سمي القراصنة الصوماليين، وذلك كان له تأثير واحتشد العالم كله لمواجهة هذا. لا يمكن أن يكون سماح بقرصنة مرة أخرى في مياه الخليج، على أهمية هذه المنطقة من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية العسكرية. وبالتالي أنا شخصيا لا أعتقد بأن هنالك طرف دولي وازن يمكن أن يذهب إلى موافقة إيران باتجاه أن تفرض رسومها، طبعا فضلا عن دول المنطقة حيث مصالحها مهددة بشكل كبير إذا ما تم فعل ذلك من قبل إيران. وبالتالي أعتقد بأن الوزير أنور قرقاش محق تماما، وهو توصيف لواقع سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد.
3: ضيفي الكريمين، دعونا نذهب إلى واشنطن، ومعنا مباشرة من هناك مراسل مركز الاتحاد للأخبار الزميل أحمد عبد المقصود. أحمد، تابعت معنا من بداية هذه الحلقة، اطلعنا على آخر المستجدات داخل أو أطلعنا بشكل مباشر على أبرز المستجدات، تصريحات المسؤولين الأمريكيين في واشنطن بشأن مسار مذكرة التفاهم مع إيران، هل من جديد حتى هذه اللحظة؟
5: نعم حامد، لا تزال هناك الكثير من التطورات التي تتعلق بالاتفاق الإطاري الذي تتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران بشأنه. حتى الآن برزت خلال 24 ساعة الماضية العديد من الخلافات داخل الكونغرس الأمريكي، خصوصا في أوساط الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب. الحزب الجمهوري وبعض النواب بالأمس دخلوا في مشادة حادة مع الرئيس ترامب بشأن هذا الاتفاق، واتهموا هذا الاتفاق بأنه يفرط في السخاء في إعطاء إيران المزيد من الصلاحيات والمزيد من الأموال والمزيد من الكروت التي تعطيها الصلاحية للمضي قدما ربما في برامجها الصاروخية وبرنامجها النووي. كل هذه الانتقادات التي وجهت للاتفاق الإطاري كانت على طاولة

0: النواب الجمهوريين أمس عندما اجتمعوا مع الرئيس دونالد ترامب الذي حاول طمأنتهم إلى أن لن يكون هناك أي اتفاق.
1: أحمد هل تم الحديث عن جدول زمني واضح مثلا للانتقال إلى اتفاق نهائي بين أروقة المقرات في أمريكا؟
0: نعم بالفعل هناك اتفاق إطاري يتضمن 60 يوما، مع انتهاء هذه 60 يوم لا بد أن تكون كل النقاط العالقة قد تم التفاوض بشأنها وتم الاتفاق على أطر نهائية للحلول. أهم هذه الأمور ما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بالاتفاق الإيراني النووي بالبرنامج النووي الإيراني وعودة المفتشين الدوليين إلى إيران ورفع العقوبات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور ينبغي أن يصل الإيرانيون والأمريكيون معا إلى اتفاق مشترك بشأنها خلال 60 يوما. إذا انقضت 60 يوما قد يكون هناك حديث آخر، وهو ما تحدث عنه الرئيس ترامب بأنه مستعد في أي لحظة أن يعود مجددا إلى قصف أهداف حيوية في إيران وإلى السيطرة مجددا على مضيق هرمز.
1: بالحديث أحمد عن تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا الأخيرة بشأن مضيق هرمز، تعتبر الإدارة الأمريكية ملف حرية الملاحة خط أحمر قد يحدد مصير المفاوضات بأكملها. كيف هي يعني أصداء هذه التصريحات في وسائل الإعلام الأمريكية؟
0: بالفعل هذه التصريحات مهمة جدا، لأن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وفرض رسوم على عبور السفن من خلاله كما أعلنت إيران هو أمر لا يقبله المجتمع الدولي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وافق على هذا الاتفاق الإطاري كان هدفه الأول هو حل معاناة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب إغلاق المضيق. إذا كانت إيران ستعيد فرض رسوم فهذا قد يقوض هذا الاتفاق ويجعل مكاسبه قليلة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب قالها صريحة، نحن نريد مسارا مفتوحا ومجانيا لكل السفن، وهذا هو ما تود الولايات المتحدة أن ينتهي إليه الاتفاق الإطاري. بعض الأصوات تشكك في نوايا إيران في هذا الشأن، ولكن الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس يفضلون التروي ورؤية ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة من المفاوضات.
1: أحمد بحكم تواصلك المباشر مع المكتب الإعلامي للبيت الأبيض وأيضا الكونغرس كونك إعلامي، إلى أي مدى تأخذ واشنطن في الحسبان مصالح الحلفاء الخليجيين، خاصة بعد تأكيد وزير الخارجية روبيو أن أي اتفاق لن يكون على حساب أمن المنطقة؟ جدية هذه التصريحات سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين في واشنطن؟
0: نعم بالتأكيد بالنسبة للبيت الأبيض مصالح الدول الحليفة خاصة في دول الخليج العربي هي أولوية قصوى وأولوية الأولى، أعلنها ترامب كثيرا جدا، ويدل على ذلك الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية روبيو في الخليج الآن والاجتماع الذي عقده مع وزراء الخارجية والأحاديث المطمئنة التي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تقبل أي اتفاق قد يضر بمصالح دول الخليج العربي. هناك أيضا أصوات كثيرة في الكونغرس الأمريكي ترفض هذا الاتفاق وتشكك فيه لأنه قد لا يضمن أمن وسلامة دول الخليج التي يعتبرها نواب الحزب الجمهوري بالذات والكثير من الديمقراطيين هي خط أحمر بالنسبة للسياسة الدولية الأمريكية.
1: الزميل أحمد عبد المقصود مراسل مركز الاتحاد للأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في واشنطن، شكرا لك على هذه القراءة للمشهد الداخلي الأمريكي. أعود إلى ضيفي الكريمين الدكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من عمان، وأيضا الدكتور رامي خليفة الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس عبر الأقمار الصناعي من باريس. دكتور صالح المعايطة، هل أدركت إيران أن مستقبل هرمز لا يدار دون شراكة خليجية؟ هناك شراكة، هناك جوار مع إيران، هل اقتنعت طهران برأيك أم ما زالت تراوغ؟
2: أعتقد آجلا أو عاجلا إيران مدركة أنها غير قادرة

0: أن تنفرد باحتواء أو بالاستقواء لا على مضيق هرمز ولا حتى على دول الجوار، لأنه عندما تكلم عن عناصر القوة الوطنية التي تمتلكها دول مجلس التعاون تتفوق على الإيران بالقدرات العسكرية نوعيا وكميا ومعرفيا وتكنولوجيا واقتصاديا، ولهذا السبب هي في النزاع الأخير، هي تكابر، هي بغرفة الإنعاش، لأنه بالبعد الاستراتيجي سيدي أي دولة تمتلك ورقة واحدة وتستمر بالمكابرة والاحتفاظ أو العناد يجعل كل الأطراف والدول الأخرى تفكر بالبدائل، وبذلك تسقط الورقة تلقائيا. إذا استمرت إيران بالمكابرة نحن أصحاب الأولوية ونحن من يتحكم بالمضيق ونحن من يفرض الرسوم، هناك بدائل كثيرة وستضعف قيمة المضيق وقيمة إيران. لكن ما على إيران إلا أن تعود كما قلت أكثر من مرة إلى عقل الدولة، وتتخلى عن عقل الحرس الثوري، وتتخلى عن مشروعها الجيوسياسي، وتنظر إلى أن هناك أكثر من 94 مليون إيراني يعانون جوعا وفقرا وإحباطا ويأسا من النظام الإيراني. لا يوجد عداوة، وقلت أكثر من مرة، بين الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، لكن عدوان النظام الإيراني على دول الجوار هو الذي فرق، هو نقطة قوة لدول الجوار، لأنه الآن انكشفت إيران عالميا وأقليميا ومحليا أنها دولة متوترة. كنا نقول عنها دولة متوترة، الآن دولة معتدية، الآن دولة مارقة، دولة متمردة، دولة تدعم الأذرع. من كان يدافع عن إيران ويحقق الإنجازات هم الأذرع، أيضا الأذرع الآن أصبحوا لا وجود لهم. ستتخلى عن ورقة المضيق ويعود المضيق كما هو كان سابقا، لأنه موضوع لو تتنازل الولايات المتحدة وتعطي شيء بسيط ستكون هناك ناس يقتدوا في المضائق الأخرى. ولا ننسى القرصنة في جيبوتي وفي البحر الأحمر والصومال، وهذا مؤشر، لأن الموقع الجيوسياسي لدول مجلس للعالم ليس مثل الموقع الجيوسياسي لجيبوتي ولا أثيوبيا ولا مناطق أخرى. موقع جيوسياسي يا سيدي مركز ثقل، ولا رئيس دولة كبرى ولا رئيس أركان عندما يبدأ بزيارة منطقة الشرق الأوسط، المحطة الأولى له دولة الإمارات، والمحطة الثانية المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: إذن
1: دكتور صالح
0: أعتقد هذا موقف
1: دكتور صالح يعطيك الصحة والعافية. اليوم إذا أردنا نتحدث، هناك موقع استراتيجي مهم جدا بلا شك لمضيق هرمز عن بعض المضايق الدولية. أنتقل إلى دكتور رامي خليفة في باريس. دكتور رامي، اليوم وزير الخارجية الأمريكي في زيارة إلى المنطقة، هناك تنسيق مع الحلفاء، برأيك ما هو المشهد القادم بعد هذا التنسيق؟ ودولة الإمارات هي الدولة الأولى في زيارة وزير الخارجية الأمريكي عندما التقى بسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. كيف يمكن أن نتحدث عن الدور الإماراتي إقليميا؟
2: في الحقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا أساسيا على الساحة الإقليمية وكذلك على الساحة الدولية. مشاركة سمو الشيخ محمد بن زايد في مجموعة السبع اجتماعاتها في هنا في فرنسا كان له أهمية بالغة، وكانت هنالك حوارات ونقاشات مهمة مع كافة الدول ولكن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة ترى في دولة الإمارات العربية عنصر استقرار في المنطقة، وهي حليف وهي شريك في المنطقة من نواحي متعددة، من نواحي سياسية وعسكرية واستراتيجية، والتنسيق معها أساسي وجوهري قبل المضي قدما إلى أي تفاهم يجري في قادم الأيام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. هذا من جهة. من جهة أخرى، دول المنطقة برمتها يجب أن تكون على دراية وأن تكون حاضرة إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على طاولة المفاوضات ما بين الطرفين، باعتبار أن أي مساس بالأمن والاستقرار في هذه هذه المنطقة يمس هذه الدول بشكل مباشر في أمنها القومي. نقطة ثالثة الحقيقة أن التنسيق ما بين الطرفين الإماراتي والأمريكي وكذلك ما بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون أساسي وجوهري في فرض أو دعنا نقول الاتفاق حول قواعد الأمن والاستقرار التي يتم ترسيخها من خلال أي اتفاق قادم ما بين الولايات المتحدة وطهران. ومضيق هرمز هنا ذو أهمية بالغة لأن قواعد الملاحة في المضيق وطريق اشتراك كافة هذه الدول في حفظ أمن الملاحة هذه مسألة أساسية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل تحالف دولي وهذا بالفعل يتم الحديث هنا في أوروبا عنه وقد شهدنا بعض الإجراءات من قبل الدول الأوروبية. وبالتالي دولة الإمارات العربية ركن أساسي في الحوار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وهي جزء من الترتيبات الإقليمية وذلك من خلال التحالف مع الولايات والولايات المتحدة وأطراف أخرى.
1: لضيق الوقت يعني هناك سؤال اليوم هو هاجس مجموعة من الصحفيين في مختلف دول العالم. الرئيس الأمريكي يتحدث عن سلام تاريخي كبير جدا في المنطقة وهذه الكلمات لا ينكفي أن يقولها دوما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل نتوقع هناك تفاؤل لسلام تاريخي في المنطقة برأيك خلال الأسابيع القادمة ولو باختصار؟
2: إذا حسنت النوايا، ولكن الحقيقة ما شاهدناه خلال الفترة الماضية لا يعطي دفعة من التفاؤل، إنما هنالك على الأقل أمل دعنا نقول بإمكانية الوصول إلى اتفاق تاريخي ما بين الولايات المتحدة وطهران، ولكن الطريقة التي تتعامل فيها طهران مع المفاوضات من جهة وكذلك ما تحاول أن ترسخه على أرض الواقع والحديث المتواصل عن مضيق هرمز والحديث عن أمور كثيرة ذلك لا يدفع إلى كثير من التفاؤل.
1: دكتور صالح المعايطة في عمان، سمعت السؤال دكتور، كيف هو المشهد القادم برأيك وفي ظل التعنت الإيراني وأيضا توقف التصريحات المختلفة، ما هو المشهد القادم ولو باختصار؟
0: إذا كان هناك توجه لدى الإدارة الأمريكية والقوى الكبرى أن يكون هناك سلام تاريخي كما أشرت، أعتقد يجب أن تستمع الإدارة الأمريكية إلى صوت العقل، صوت الحكمة، صوت الصبر الاستراتيجي من قادة دول المجلس التعاون الذين دائما وأبدا يرفعون شعار لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن، لا داعي للتنافس بالقوة وإنما التنافس بالأمن الإقليمي. أعتقد وصلت الإدارة الأمريكية أن تستمع إلى الحقيقة وتقييم البيئة الإقليمية والدولية أمنيا واقتصاديا وسياسيا وتنمويا. مجلس التعاون هو النموذج الأكثر ثباتا والأكثر استقرارا والأكثر حكمة والأكثر عقلانية، فعليهم أن يستمعوا إلى صوت العقل بالذات من الشيخ محمد بن زايد الذي له الدولة لها بصمات كبيرة. صحيح. في الصراع الروسي الأوكراني هناك جهد في الصراع الأريتري الأثيوبي في كل الصراعات الإقليمية وفضل النزاعات صوت العقل الوساطة والتحكيم وفض النزاعات في كرواتيا ويوغوسلافيا السابقة. هذا التاريخ يجب أن يكون، أعتقد أمريكا أدركت وما إرسال وزير الخارجية للاجتماع بقادة دول مجلس التعاون، لأنه الآن لو نظرنا إلى العالم مقسم إقليمياً، الإقليم المستقر الذي فيه رفاه وتنمية مستدامة وقدرات عسكرية وقدرات تكنولوجية هو دول مجلس التعاون.
1: صحيح دكتور صالح.
0: وأيضاً الموقع الجيوسياسي والموقع هذا هو المهم، وأعتقد العالم يدرك ويقول لترامب اسمع لصوت العقل من دولة الإمارات
1: بإذن الله تعالى. كل شكر وتقدير لك الدكتور صالح المعايط الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان، والدكتور رامي خليفة الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما. قد تتغير المواقف وتتبدل التصريحات، لكن تبقى حقيقة راسخة لا تعرف المساومة. الإمارات لله الحمد قلعة حصينة، وطن يسكن القلوب، شعب وفي، جيش باسل، قائد عظيم حفظه الله. نستمد من حكمته الثقة، من رؤيته الأمل، من عزيمته الإلهام. هذه هي الإمارات. في أمان الله.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قرارها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري. خالد بن محمد يشهد إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
9: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
8: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. ونقل معالي الشيباني إلى سموه في بداية اللقاء تحيات فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس أحمد الشرع وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق مزيدا من النماء والتقدم. وبحث رئيس الدولة حفظه الله مع وزير الخارجية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ما حل الاهتمام المشترك.

0: هي بالإنابة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسومة 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات ليشكل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام. التفاصيل في التقرير التالي.
1: يضم مشروع دار الفنون أبو ظبي قاعة رئيسة متعددة الأغراض واستديو مسرحي، وتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 6000 مقعد عبر مختلف مرافقه الفنية. واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على المخططات الرئيسة لدار الفنون أبو ظبي، واستمع إلى شرح مفصل حول الرؤية المعمارية للمشروع ومراحل تنفيذه وما يتضمنه من مرافق وتجهيزات متطورة صممت وفق أعلى المعايير العالمية لاستضافة أبرز الإنتاجات الفنية الدولية. وأكد سموه أن الاستثمار في البنية التحتية الثقافية يشكل جزءا أساسيا من رؤية أبو ظبي التنموية الشاملة التي تؤمن بالدور الحيوي للفنون في تعزيز جودة الحياة المجتمعية وترسيخ قيم الانفتاح والحوار الحضاري وبناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.
0: اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي في إطار مواصلة تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بما يواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ويعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
2: شملت المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي مشروع سوق دبي للصقور ومشروع إضاءات خور دبي إلى جانب إطلاق تحدي تصميم أول حديقة بالذكاء الاصطناعي في دبي ومبادرات للتعاون مع المعماريين العالميين لتنفيذ مشاريع نوعية في الإمارة في خطوة تعكس نهج الإمارة في توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الحضري لتطوير مشاريع نوعية ترتكز على الإنسان وتعزز الهوية الوطنية وتدعم استدامة التنمية الحضرية والاقتصاد الإبداعي. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تواصل دبي تطوير مشاريع حضرية نوعية تنطلق من رؤية شاملة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها وتعتمد الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة كعناصر أساسية في تصميم مستقبل المدينة. ونؤمن بأن المدن الأكثر جاهزية للمستقبل هي المدن القادرة على تطوير بيئات عمرانية مرنة ومرافق متكاملة وتجارب حضرية تعكس الهوية والثقافة وتستجيب لتطلعات المجتمع.
0: تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين في كافة القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. وبحث سموه ومعالي إيفيت كوبر مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية على إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة أشخاص وإصابة أعداد كثيرة إلى جانب أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

0: ننتقل بكم معنا مستمعينا إلى الفقرة الرياضية والزميل ميلاد موسى. مساء الخير ميلاد.
1: مساء النور حنان. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات والتي تنطلق غدا. في أخبار كأس العالم، ودعت قطر مونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم 2026 بخسارتها بهدف مقابل 3 أهداف أمام البوسنة والهرسك، فيما انتزع المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم بعد أن أسقط البلد المضيف كندا ب2-2 في ختام دوري المجموعات، لكن ذلك لم يمنع الكنديين من التأهل برفقته عن المركز الثاني. قلب المغرب تخلفه مرتين وحقق فوزا بشق الأنفس على هايتي ب4-2، حاجزا بطاقته إلى دور 32 على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 3. من جهته التحق منتخب البرازيل بركب المتأهلين إلى الدور 2 في كأس العالم بعدما حسم الصدارة بفوزه على اسكتلندا 3-2. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، وين وصلنا في أخبار المونديال؟
1: أخبار المونديال نحن تقريبا رح نخلص الجولة الأولى حنان، يعني تقريبا دوري المجموعات رح يخلص، ولكن عنا أسماء تأهلت لدور الثاني اللي صار اسمه الدور 32 مع النظام الجديد، وفي منتخبات خرجت. فمن المنتخبات اللي تأهلت هي المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج وكولومبيا وسويسرا وكندا والبرازيل والمغرب والبوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا. هدول المنتخبات ضمنوا تأهلهم للدور الثاني حنان. طبعا وبن بكرة فجرا عندنا مباريات وبعده اللي بعده. أما المنتخبات اللي ودعت المونديال بشكل نهائي هي منتخب هيتي، منتخب تركيا، منتخب تونس، منتخب الأردن، منتخب بنما وقطر وتشيكيا.
0: شكرا لك ميلاد.
1: شكرا شكرا.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري. خالد بن محمد يشهد إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم حنان الخليفي ومن الإخراج أميرة البلوشي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: FM خلها دوم في البال.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
9: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي.

لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

ذهنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

للأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: نجمات الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: الحاضر ليش هو الماضي؟ هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختلفة.

0: القصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد الخيل جزء مني تربيت على حبه، ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز، ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرار الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: الأصالة روح تتناغم فيها للحال وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 أف أم خلها دوم في البال.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: فرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

نغسل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: شكرا.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: يا محلى الزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بابي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: أبو ظبي أف أم.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكك.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر